0: الله
1: أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
1: الله ربنا ولك الحمد.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.
1: أدعو إلى الله أدعو إلى الله
2: الحمد لله
1: دعوا لله
2: الحمد لله
1: اي ميجي ني ما وا لجا اني جو جو لجا يو وا لجا اني جو ني جو يو وا لجا تي ابا دله او لو كان لا ninu Yesu kini safihi isima rabbika ala aladi khalaqa fasaqwa
0: walladhi qaddara fahada
1: alladhi akhraja dunaya
0: faja'alahu ghutaan ahwa
1: tadukuru kawala tansa
0: illa ma syaa allahu innahu ya'lamu lija'ara وما يخفى
1: وان يسرك لليسرى
0: فذكر ان نفعت الذكرى
1: نعم
3: تذكر من يخشى
1: من القران اتفقك
0: فذكر
1: فيذكر
0: من يخشى
1: من يخشى